0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Il alamina innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai rashidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدول يا مهامل يا سري فدك بغندا يا دبرتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبهدول يا مهامل يا سري فدك بغندا راجا برمي سري أغون راجا زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، فاسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم.
1: Minna wa minkum taqabbalal karim. Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini 1447 Hijrah Jawar 2026 Masihi yang bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan oleh imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim.
2: Baik Farhana, semoga apa yang disampaikan kepada kita semua sebentar tadi dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah ya Maria, bagi yang melaksanakan ibadah korban ya pada tahun ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan tersebut, memberikan keberkatan rezeki dan juga menggunakan ganjaran yang berlipat ganda atas keikhlasan dan juga pengorbanan yang kita lakukan. Amin, amin. Semua kita dan juga seluruh umat Islam dapat merebut peluang meraih ganjaran pahala dengan meningkatkan penghayatan terhadap ibadah korban yang dilaksanakan sebagaimana yang disyariatkan.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Radio Muslim Kedah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.